إذا سألتني ماذا نفعل سأخبرك كثيرا. نعم، ما نزلنا نشرب القهوة العربية المرة، ربما توقفنا عن حساب مرارتها لأنها لم تعد ذات أهمية. ما زلنا نحتفظ بالقهوة في الأعراس والموت، لا شيء يتغير. نعم، ما زلنا نتمنى لبعضنا البعض صباح الخير وليلة سعيدة، ولا ينبغي لجميع البشر أن يخافوا من دوران الساعات. نعم، ما زلنا نراسل بعضنا البعض. هذه ليست حرب الأولى. قراءة هذه النصوص بصوت عالي تحطم قلبي مرارا وتكرارا. نعم، نحن نستحم ونقوم بالمهمات ونعمل ونحرك أجسادنا بينما لا يزال بإمكاننا ذلك. نعم، نقوم بتهدئة روع الأطفال ونخبرهم بأن الأمر كله كذب والأصوات عبارة عن ألعاب نارية، وأن العطلة المدرسية هي يوم ممتع مع الوالدين، ونخبرهم أن لا يروا أطفالا آخرين أو ما تبقى. نخبرهم أن طفولتهم لن تكون نفسها أبدا مثل طفولتي، مثل طفولتنا. نعم، نحن نقلق، نخسر، نحب، ننكسر، ثم نصحو ونشكر السماء، وما زالت السماء صافية فوقنا، ومع ذلك فإننا نعد الرؤوس

الشغال فلاش بعينك هون استنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العبه مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل إكياني بقرأ مقال عمعن اللي كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم يطرف صك بالبسطور فلسطيني وبيدبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون هيب هوب سينو جيم الشباب بعد بتخبص الطاعيين موسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع الوان قوس قزح وطلع تبضع بكياس ملان زبالة معالجة وراثيا وطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على الحاجز وتفتشت

ماله من أجل العدالة. مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عايرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين معنات الشعب الله المختار فلاسف طينيين من فلسف طين زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين.